0: منين جاني بنوي تاني بناه من واتا نبي هو من ادري نوتيك هو من ادري نوتاو نبي بون تي نوتر هاب ديب نويا بتي جيم نيفت ماك نويس بس بيغ ستو ذا بيجن
1: Vous intonisez la radio Gauchère Chicken 24.5 FM et CKAU.com.